هنا دلهي. القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

0: نرحب بكم سيداتي وساداتي إلى القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية، ونستهل هذه الإذاعة بتلاوة أثرة يتلوها علينا الشيخ المنشاوي ما تيسر له من سورة الإسراء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان

أيها السادة، قدمت لكم حتى الآن قراءة من القرآن الكريم، والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا الصباحية. فبعد قليل من الآن سنقدم لكم التعليق اليومي، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار من القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية، ثم نقدم لكم حلقة الأغاني الهندية، وبعد ذلك نقدم لكم سبوت لايت. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم التعليق اليومي. تعليق اليومي وموضوعه: الهند تؤمق علاقاتها مع سلوفاكيا. هذه رئيس وزراء

رأي الهند السيد ناريندرا مودي باستقبال حافل وتقليدي في براتيسلافا خلال المحطة الثانية من جولته الأوروبية يوم الاثنين، وكان في مقدمة مستقبليه وزير الخارجية السلوفاكي، حيث استقبل بعروض ثقافية متنوعة وبأداء النشيد الوطني الهندي فندي ماترم على أيدي فنانين محليين. وقدم لرئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي التقديم التقليدي المتمثل في الخبز والملح، كما شاهد عروسا للرقصات الشعبية التراثية، وأشاد بهذه التقاليد التي تسهم في الحفاظ على الثقافة والتاريخ. وفي منشور على منصة إكس قال رئيس الوزراء إن الاستقبال في براتيسلافا تضمن تقديم الخبز والملح، وهو تجسيد جميل لتراث سلوفاكيا الثقافي الغني ولقيم النية الحسنة والصداقة التي يعتز بها شعبها. وقد أقيمت للرئيس الوزراء مراسم استقبال رسمية مع حرس الشرف في قلعة براتيسلافا التاريخية، وعقد مودي مباحثات ثنائية مع نظيره السلوفاكي، وجرت المباحثات على مستوى اللقاء الثنائي المغلق وعلى مستوى الأفود. ورحب الزعيمان بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الشاملة، وهو ما يمثل فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين، ويجسد القيم المشتركة والصداقة الراسخة التي جمعتهما على مر السنين. واستعرض رئيس الوزراء مجمل العلاقات الثنائية بما في ذلك التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والفضاء والطاقة النووية المدنية والطاقة المتجددة والابتكار الرقمي والتبادل الأكاديمي والثقافة وتنقل الكفاءات، كما بحث آفاق التعاون في مجالات جديدة مثل التقنيات الناشئة والمتقدمة والذكاء الاصطناعي والحواسب الفائقة. وشكر رئيس الوزراء مودي نظيره السلوفاكي على التضامن والدعم اللذين أبدتهما سلوفاكيا للهند في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في بهلغام في أبريل عام 2015، ويؤكد ذلك الالتزام الراسخ بين البلدين بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. وتبادل الزعيمان أيضا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد مجددا الالتزام بالتعددية وبإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية. وأعرب الزعيمان عن ارتهاههما للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها القمة الأخيرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، كما رحب بالنجاح الذي توج به إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين واعتماد الأجندة الاستراتيجية الشاملة والمشتركة، وهو ما يشكل خطوة كبيرة نحو تعميق التعاون في مختلف القطاعات. وأقبل مباحثات جرى تبادل مذكرات تفاهم في مجالات التقنية الرقمية وحجرة العمالة والتعليم العالي والبحث العلمي والإنتاج السمعي البصري، كما تم تبادل خطاب نوايا لتأسيس التعاون في مجال الدفاع. واتفق أيضا على أن تنشئ الهند أول كرسي أكاديمي للذكاء الاصطناعي في Technical University of Courses. وأقام رئيس الوزراء السلوفاكي مأدبة غزاء تكريما لرئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي، الذي وجه دعوة إلى نظيره لزيارة الهند في موعد يتفق عليه بين الجانبين. وخلال الزيارة ودأ رئيس الوزراء
إقليلا من الزهور

مقدمة الأخبار. يلتقي رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على هامش قمة مجموعة السبعة في إيفيان. ووزير الداخلية أميت شاه يترأس اجتماعا هاما بشأن مشروع سد كيشو متعدد الأغراض في نيودلهي. والوكالة الوطنية للاختبارات NTA تحذر المرشحين وأولياء الأمور من عملية الاحتيال المتعلقة بأوراق مضيفة لإعادة امتهان نيت على وسائل التواصل الاجتماعي. ورئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي يجري مباحثات ثنائية مكثفة مع قادة عالميين خلال قمة مجموعة السبع في إيفيان. والهند تنضم إلى جهود مجموعة السبع لمكافحة تفشي الإيبولا والسرطان. ورئيس الوزراء السيد مودي يلقي كلمة في جلسة التواصل لمجموعة السبع حول بناء شراكات جديدة وإعادة بيان التضامن الدولي. ووزير الاتحاد بيوش غويل يدعو المستثمرين العالميين للتعاون مع الهند في تحقيق نمو مستدام قائم على الابتكار. وإحياء اليوم العالمي لمكافحة التسرح والجفاف على مستوى العالم لرفع الوعي بشأن تدهور الأراضي. أيها السامعين الكرام، الآن نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. تظل مدينة إيفيان الفرنسية مركزا للدبلوماسية العالمية اليوم مع دخول قمة مجموعة السبع مرحلتها الحاسمة. في ظل مشاركة الهند كدولة شريكة، تتجه الأنظار بقوة نحو الاجتماع الثنائي المرتقب بشدة بين رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقرر عقده في وقت لاحق اليوم على هامش القمة. ويعد هذا اللقاء أول اجتماع مباشر بين الزعيمين منذ لقائهما الأخير في واشنطن العاصمة في فبراير عام 2025. ومن المتوقع أن يجري خلال لقاء اليوم مناقشات واسعة النطاق لتعميق التعاون الثنائي في قطاعات متعددة، فضلا عن بحث قضايا إقليمية وعالمية ملحة ذات اهتمام مشترك. وتكتسب هذه القمة أهمية خاصة نظرا لبروز الهند كقوة عالمية كبرى، حيث يتتلو المجتمع الدولي بشكل متزايد نحو نيودلهي لإيجاد حلول للتحديات العالمية المؤقتة. ويعكس الدور المتنامي للهند في صياغة النقاشات حول القضايا العالمية توسع نطاق تحركاتها الدبلوماسية وانخراطها الفعال مع قادة العالم في مختلف المحافل. وخلال جلسة تواصل مؤسعة عقدت أمس ضمن فعالية القمة، أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي على أهمية الثقة في بناء الشراكات الدولية، لا سيما في عالم يزداد ترابطا. كما شدد على أن الهند تتبنى دائما نهجا يضع الإنسانية في المقام الأول، مشيرا إلى أن هذا النهج يتجلى في المبادرات التي تقودها الهند مثل التحالف الدولي للطاقة الشمسية والتحالف من أجل بنية تحتية مرنة في مواجهة الكوارث، والتحالف العالمي للوقود الحيوي ومبادرة ميسن لايف وحملة شجرة باسم الأم. وأضاف أن رؤية الهند للشراكة الدولية تستند إلى الفلسفة الخالدة فاصدافا كتبكم، التي تعني أن العالم أسرة

واحدة وإلى جانب لقائه بالرئيس الأمريكي، من المقرر أن يشارك رئيس الأدغاء السيد مودي اليوم في جلسة عمل مجموعة السبع حول إحياء النمو الاقتصادي المتزامن والشامل والمستدام بما يعود بالنفع على الجميع. وفي مأدبة غداء عمل حول ضمان النشر الآمن والسريع والفعال للذكاء الاصطناعي. كما سيعقد رئيس الأدغاء اجتماعا ثلاثيا مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى لقاء ثنائي مع المستشار الألماني. وترأس وزير الخارجية أميت شاه اجتماعا حاما في نيودلهي أمس، تم خلاله التوصل إلى توافق الأعضاء بين 6 ولايات بشأن مشروع سد كيشو متعدد الأغراض الذي يهدف إلى إحياء نهر يامونا. وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن ولايات هيماتشل برديش وأترانشل ودهلي وأترا برديش وهريانا وراجستان قد وافقت على توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع. وأقبى توقيع المذكرة سيعرض مشروع كيشو على مجلس الأدغاء الاتحادي للموافقة عليه، وبموجب آلية التمويل المتفق عليها ستقدم الحكومة المركزية مساعدة بنسبة 19% للمكون المائي من المشروع، وفي هنا ستمهل الولاية 6 تكلفة النسب المتبقية البالغة 10%. وحثت الوكالة الوطنية للاختبارات أولياء الأمور والمرشحين على توخي الحذر من المحتالين قبيل إجراء اختبارات نيت. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أفادت الوكالة بأن محتالين يديرون قنوات على تطبيق تليجرام يطلبون مبالغ مالية تتراوح بين 14,000 و25,000 روبية، زاعمين أنهم يمتلكون ورقة أسئلة إعادة الاختبار. وقد أوضحت الوكالة أنه لا توجد أي ورقة مسربة لاختبار الإعادة، كما أشارت إلى تداول مقاطع فيديو زائفة تستخدم كأدلة وتظهر محادثات جرت قبل موعد الاختبار. وعلاوة على ذلك، نشرت الوكالة مقطع فيديو لمديرها العام أبيشيك سينغ يوضح فيه الأسباب الكامنة وراء هدر الأصول إلى التطبيق داخل البلاد. وأجرى رئيس الأدغاء ناريندرا مودي تحركات دبلوماسية مكثفة على هامش قمة مجموعة السبع في إفيان بفرنسا، حيث أخذ اجتماعات ثنائية مع قادة من كندا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة أمس. كما التقى وتفاعل مع قادة العديد من الدول الأخرى على هامش اجتماع مجموعة السبع. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن رئيس الأدغاء السيد ناريندرا مودي ونظيره الكندي رحب خلال اجتماعهم بالزخم الإيجابي في العلاقات بين الهند وكندا، وأكد مجددا التزامهما ببناء شراكة استراتيجية تتطلع إلى المستقبل. واستعرض الزعيمان التقدم المحرز في التعاون الاقتصادي بما في ذلك الترتيبات التجارية المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال وفهم المعادن. وأعلنت دول مجموعة السبع عن سلسلة من المبادرات لتأسيس التعاون العالمي في مجالي الصحة والتنمية، وسط إبداء العديد من الدول الشريكة بما في ذلك الهند دعمها بهذه الجهود. وقد دعا قادة المجموعة إلى استجابة دولية منسقة للتعامل مع عودة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث انضمت كل من الهند ومصر وكينيا وكوريا الجنوبية إلى الدعوة لاتخاذ تدابير مؤسسة تشمل تتبع المخالطين ومراقبة الحدود وإشراك المجتمعات المحلية. وألقى رئيس الأدغاء السيد ناريندرا مودي كلمة في جلسة التواصل التي أُخذت تحت عنوان بناء شراكات جديدة وإعادة ترسيخ التضامن الدولي ضمن أعمال قمة مجموعة السبع في إفيان بفرنسا يوم أمس. أيها السادة، وبهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الأخبارية، والآن نقدم لكم حلقة الأغاني الهندية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم واحد على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية

في واشنطن العاصمة في فبراير عام 2025. ومن المتوقع أن يجري خلال لقاء اليوم مناقشات واسعة النطاق لتعميق التعاون الثنائي في قطاعات متعددة، فضلا عن بحث قضايا إقليمية وعالمية ملحة ذات الاهتمام المشترك. وترأس وزير الداخلية أميت شاه اجتماعا هاما في نيودلهي أمس، تم خلاله التوصل إلى توافق في الآراء بين 6 ولايات بشأن مشروع نهر يومنا. وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن ولاية هيماتشال برديش وأوترا برديش ودلهي وأوترا برديش وهريانا وأوترانشل وراجستان قد وافقت على توقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ المشروع. وحثت الوكالات الوطنية للاختبارات أولياء الأمور والمرشحين على توخي الحذر من المحتالين قبيل إجراء الاختبارات. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أفادت الوكالة بأن محتالين يديرون قنوات على تطبيق تليجرام يطلبون مبالغ مالية تتراوح بين 14,000 و25,000 روبية، زاعمين أنهم يمتلكون ورقة إلى إعادة الاختبار. وأجرى رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي تحركات دبلوماسية مكثفة على هامش قمة مجموعة السبع في أفيان بفرنسا، حيث عقد اجتماعات ثنائية مع قادة من كندا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. أيها السادة، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، ونتمنى لكم اللقاء في النشرة القادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أسعد الله مساءكم. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الملك.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الملك بصوت الشيخ عبد الصمد. والآن أيها السادة نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية، وبعد هذه الأغاني نقدم لحضراتكم التعليق اليومي وقطعة أخرى من الأغاني الهندية، وبعد ذلك نتوجه إلى برنامج سبوتلايت، وبعد هذا البرنامج نقدم لكم الحديث حول نزهة الخواطر، وبعد هذا الحديث نتوجه إلى مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، كما نقدم لكم بعد ذلك قطعة أخرى من الموسيقى الهندية وقطعتين من الأغاني العربية الراعية بأصوات الفنانين المطربين العرب. وقبل نهاية هذا البرنامج نقدم لكم موجز الأنباء. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية الأولى.

سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي. أنتم مع فرحان أنصاري. أول المقدمات هذه النشرة: رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي سيلتقي بالرئيس الأمريكي سيد دونالد ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة سبا في إيفيان بفرنسا مساء اليوم. قادة مجموعة سبا يعتمدون سلسلة من البيانات التي تركز على الاستقرار العالمي والتعاون الأمني والجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. قوات الأمن تكثف عملياتها لمكافحة التمرد وإنفاذ القانون في جميع أنحاء ولاية مانيبور الهندية مع إلقاء القبض على 3 مسلحين. الإنتاج الدفاعي السنوي للهند يسجل ارتفاعا قياسيا ليصل إلى 1.78 تريليون روبية خلال السنة المالية 2025-26. وفي كرة القدم، النمسا تحقق أول فوز لها في كأس العالم منذ 36 عاما بتغلبها على الأردن بهدف 3-1 اليوم الأربعاء. أيها السادة، الآن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية منها والجولية. ألقى رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي اليوم كلمة في جلسة عمل محورية بعنوان تعزيز نمو اقتصادي متوازن وشامل ومستدام لصالح الجميع، وذلك ضمن أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة حاليا في إيفيان بفرنسا. شدد خلالها على ضرورة قيام المؤسسات المالية الدولية بتطوير آليات تمنح البلدان النامية مرونة اقتصادية، وطرح مقترحات لمشاريع ربط تربط بين أفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول جزر المحيط الهادئ، واقترح أيضا إنشاء شراكة الحشد الدولي لتسريع الربط والتجارة التي تدمج بين رؤوس أموال مجموعة السبع ومواهب الهند مع الرئيس الأمريكي وملكية دول الجنوب العالمي للمبادرة. ومن المقرر أن يعقد السيد مودي اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الأمريكي، حيث يعد هذا اللقاء أول اجتماع مباشر بين الداعمين منذ لقائهما الأخير في واشنطن العاصمة في فبراير 2025. ومن المتوقع أن يجري الجانبان خلال هذا اللقاء مناقشات واسعة النطاق لتعميق التعاون الثنائي في قطاعات متعددة، فضلا عن بحث قضايا إقليمية وعالمية ملحة ذات اهتمام مشترك. ويكتسب هذا الاجتماع أهمية استراتيجية بالغة، لا سيما وأن الهند قد برزت كقوة عالمية كبرى، حيث يتطلع المجتمع الدولي بشكل متزايد للهند لتقديم حلول عملية للتحديات العالمية المؤقتة. اعتمد قادة مجموعة السبا سلسلة من البيانات التي تركز على الاستقرار العالمي والتعاون الأمني والجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ورحبوا بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، مشددين على أهمية الملاحة البحرية الآمنة عبر مضيق هرمز، ومؤيدين في الوقت ذاته الخطوات الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي. كما تعهدت مجموعة السبا بتكثيف الجهود لمكافحة تهريب المخدرات، واصفة إياه بأنه تحديد متضائد للأمن القومي والصحة العامة والاستقرار الاقتصادي. وقد خضيت هذه المبادرة أيضا بدعم كل من البرازيل وكوريا الجنوبية بصفتهما دولتين شريكتين. كما اقترح القادة إنشاء شبكة مواني مجموعة السبع الموسعة لتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعطيل مسارات التهريب، وذلك بالتوازي مع تعميق

التعاون مع وكالات دولية مثل الانتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتركيز بشكل أكبر على تتبع واسترداد الأصول المالية غير المشروعة. صرح مسؤولون بأن قوات الأمن في ولاية مانيبور الهندية كثفت عملياتها لمكافحة التمرد وإنفاذ القانون في جميع أنحاء الولاية، مع إلقائها القبض على 3 مسلحين وتدمير 26 مخبعا غير قانوني في عمليات منفصلة، موضحين بأنه تم إلقاء القبض على المسلحين الذين تبين أنهم عناصر نشطة في جيش تحرير الشعب المحظور وجناحه هو السياسي الجبهة الثورية الشعبية في مواقع متفرقة من مقاطعة إمفال الغربية، فيما ذكرت الشرطة أنهم متورطون في عدد من الأنشطة العنيفة والإجرامية، مضيفة أن قوات الأمن هدمت 26 مخبأ في مقاطعة كامجونغ وأخرول والتي يزعم أن جماعات مسلحة كانت تستخدمها، كما تم العثور خلال العملية على منظار ثنائي العدسة و23 خرطوشة فارغة و8 طلقات حية. أيها السادة تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي، نواصل قراءة هذه النشرة. أكد وزير الدفاع سيد راجناث سينغ من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الإنتاج الدفاعي السنوي للهند قد سجل ارتفاعا قياسيا ليصل إلى 1.78 تريليون روبية خلال السنة المالية 2025-26، موضحا بأن هذا الإنجاز يمثل نموا لافتا بنسبة 15.6% مقارنة بحجم الإنتاج خلال السنة المالية السابقة والبالغ 1.54 تريليون روبية، وزيادة هائلة بنسبة 110% منذ السنة المالية 2020-21 حين كان الرقم يتجاوز 840 مليار روبية، وأضاف أن الإنتاج الدفاعي المحلي قد تضاعف قرابة 4 مرات مقارنة بمستواه البالغ 47.46 مليار روبية خلال السنة المالية 2013-14. أكدت السفارة الهندية في سلطنة عمان عيادة جثمان مواطنين هنديين لقي حتفهما في الهجوم الذي استهدف الناقلة سيتي بيلو، حيث ذكرت السفارة في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي أنه قد تم نقل جثمان أديتيا شارما وشيفانند تشوراسيا إلى الهند، معربة عن خالص تعازيها وتضامنها مع عائلة الفقيدين في هذا الوقت العصيب. عقدت أعمال الدورة 10 لحوار الدفاع بين الهند وتايلاند في العاصمة بانكوك يوم أمس، وذلك برئاسة مشتركة من السكرتير المشترك بوزارة الدفاع الهندية سيد ساتياجيت موهانتي ونائب السكرتير الدائم لوزارة الدفاع التايلندية الأدميرال نوتابول ديوفانيتش. اتفق خلالها الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات التصنيف والبحث والابتكار وتطوير القدرات، واستعرض مختلف جوانب التعاون الدفاعي الثنائي إلى جانب تبادل وجهة النظر حول قضايا الأمن الإقليمي والعالمي ذات الاهتمام المشترك. انتقد الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان، معتبرا أن الصراع طال عمده وأدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وذلك في تصريحات أدلى بها على حامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، لافتا إلى أن إسرائيل تقاتل حزب الله منذ فترة طويلة جدا وأن أعدادا كبيرة من الناس يقتلون، وحث أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي على التصرف بمسؤولية أكبر عند تنفيذ العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن القيادة السورية قد تكون في وضع أفضل لمواجهة حزب الله إذا عجزت إسرائيل عن تحقيق أهدافها دون التسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بشأن اتفاق مقترح بين الولايات المتحدة وإيران، حيث برز الوضع في لبنان كأحدى نقاط الخلاف الرئيسية. ومع ذلك أكد القادة الإسرائيليون مجددا أن العمليات العسكرية ضد التهديدات الأمنية المدعومة ستستمر وأن القوات ستبقى في حالة تعهد قصوى على طول الحدود الشمالية.
وفي كرة القدم حققت النمسا أول فوز لها في كأس العالم منذ 36 عاما.

بتقلبها على الأردن بحذف سلاسل مقابل واحدة اليوم الأربعاء. والآن ستواجه الأردن في مباراتها المقبلة منتخب الجزائر، بينما تلتقي النمسا مع حامل اللقب الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي ضمن منافسات المجموعة جي. وفي وقت سابق استحلت الأرجنتين حاملة اللقب مشوارها في كأس العالم 2026 بفوز ساحق بنتيجة 3-0 على الجزائر في ملعب كانساس سيتي بالولايات المتحدة صباح اليوم، حيث دخل ليونيل ميسي التاريخ بتسجيله 3 أهداف، مما رفع رصيده الإجمالي في البطولة إلى 16 هدفا. وفي غضون ذلك عادت النرويج إلى منافسات كأس العالم بقوة، محققة فوزا بحذف 4-1 على العراق في مباراتها الافتتاحية ضمن المجموعة أي على ملعب بوستن بالولايات المتحدة صباح اليوم، إذ سجل النرويجي لينغ هالاند هدفين ليجعل مشاركته الأولى في كأس العالم مميزة، وتضع هذه النتيجة النرويج حاليا في صدارة المجموعة أي.

0: استمعنا أيها السادة إلى قطعتين من الأغاني الهندية، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: تعليق اليومي وموضوعه: الهند تؤمق علاقاتها مع سلوفاكيا. هدي رئيس وزراء الهند السيد نريندرا مودي باستقبال حافل وتقليدي في براتيسلاوا خلال المحطة الثانية من جولته الأوروبية يوم الاثنين، وكان في مقدمة مستقبليه وزير الخارجية السلوفاكي، حيث استقبل بعروض ثقافية متنوعة وبأداء النشيد الوطني الهندي فندي ماترم على أيدي فنانين محليين. وقدم لرئيس الوزراء السيد نريندرا مودي التقديم التقليدي المتمثل في الخبز والملح، كما شاهد عروسا للرقصات الشعبية التراثية، وأشاد بهذه التقاليد التي تسهم في الحفاظ على الثقافة والتاريخ. وفي منشور على منصة إكس قال رئيس الوزراء: إن الاستقبال في براتيسلافا تضمن تقديم الخبز والملح، وهو تجسيد جميل لتراث سلوفاكيا الثقافي الغني ولقيم النية الحسنة والصداقة التي يعتز بها شعبها. وقد أقيمت لرئيس الوزراء مراسم استقبال رسمية مع حرس الشرف في قلعة براتيسلافا التاريخية، وأقد مودي مباحثات ثنائية مع نظيره السلوفاكي، وجاوت المباحثات على مستوى اللقاء الثنائي المغلق وعلى مستوى الأفود. ورحب الزعيمان بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الشاملة، وهو ما يمثل فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين، ويجسد القيم المشتركة والصداقة الراسخة التي جمعتهما على مر السنين. واستعرض رئيس الوزراء مجمل العلاقات الثنائية بما في ذلك التجارة والاستثمار والدفاع والأمن.

الأمن والفداء والطاقة النووية المدنية والطاقة المتجددة والابتكار الرقمي والتبادل الأكاديمي والثقافة وتنقل الكفاءات، كما بحث آفاق التعاون في مجالات جديدة مثل التقنيات الناشئة والمتقدمة والذكاء الاصطناعي والحواسب الفائقة.

0: بهم الإرهابي الذي وقع في بهلغام في أبريل عام 2025، ويؤكد ذلك الالتسام الراسخ بين البلدين بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. وتبادل الزعيمان أيضا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد مجددا الالتزام بالتعددية وبإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية. وأعرب الزعيمان عن ارتهاههما للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها القمة الأخيرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، كما رحب بالنجاح الذي توج به إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين واعتماد الأجندة الاستراتيجية الشاملة والمشتركة، وهو ما يشكل خطوة كبيرة نحو تعميق التعاون في مختلف القطاعات. وأقبل المباحثات جرى تبادل مذكرات تفاهم في مجالات التقنية الرقمية وحجرة العمالة والتعليم العالي والبحث العلمي والإنتاج السمعي البصري، كما تم تبادل خطاب نوايا لتأسيس التعاون في مجال الدفاع. واتفق أيضا على أن تنشئ الهند أول كرسي أكاديمي للذكاء الاصطناعي في Technical University of Courses. وأقام رئيس الأدغاء السلوفاكي مأتوبة غزاء تكريما لرئيس الأدغاء السيد نريندرا مودي، الذي وجه دعوة إلى نظيره لزيارة الهند في موعد يتفق عليه بين الجانبين. وخلال الزيارة وضع رئيس الأدغاء إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول في براتسليفا تكريما للجنود السلوفاكيين الذين أسهموا في تحرير بلادهم خلال أولد أور الثاني. وكذلك تفاعل الزعيمان مع عدد من قادة الأعمال والصناعة في سلوفاكيا الذين يمثلون قطاعات متعددة، منها السكك الحديدية والدفاع وصناعة السيارات والطاقة والتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية. وأشاد رئيس الأدغاء بتوسع التعاون المباشر بين الشركات بين البلدين، وسلط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات السياسية التي اتخذتها الهند لتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والاستقرار. ودعا الشركات السلوفاكية إلى الاستفادة من الفرص المتنامية في الهند، خاصة في مجالات البنية التحتية والدفاع والطاقة المتجددة والابتكار الرقمي وأشباه المؤصلات والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية. ومن جانبهم رحب قادة الصناعة السلوفاكيون بالإصلاحات التي تنتهجها الهند في إطار رؤية فيكسيت فاروت، وأعربوا عن ثقتهم في مسار النمو الاقتصادي الهندي وأن رغبتهم في توسيع استثماراتهم وشراكاتهم التقنية مع المؤسسات الهندية. وخلال الزيارة اجتمع رئيس الأدغاء أيضا برئيس جمهورية سلوفاكيا في القصر الرئاسي، وأعرب الجانبان عن ارتهاههما للتعاون المتنامي بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتواصل الشعبي. وشاهد الزعيمان معرضا فنيا في القصر الرئاسي خصص لموضوع مدينة فغانسي، كما حضر عرضا خاصا للإيغا قدمه تلاميذ مدارس سلوفاكيا. وأقام الرئيس مأدبة رسمية على شرف رئيس الأدغاء الهندي، وفي مناسبة خاصة منح رئيس جمهورية سلوفاكيا رئيس الأدغاء مودي أرفع وسام مدني في البلاد، وهو وسام الصليب الأبيض المزدوج من الدرجة الأولى. وأعرب رئيس الأدغاء عن خالص امتنانه للرئيس والحكومة والشعب سلوفاكيا على هذا التكريم الرفيع، وقال في كلمة القبول إن هذا الوسام يهدى إلى 1.4 مليون مواطن هندي وإلى روابط الصداقة الدائمة التي تجمع بين الهند وسلوفاكيا.
1: أيها السادة، استمعنا إلى هذا التعليق اليومي والآخر.

لغة الأردوية، ومن أهمها وأشهرها نزهة الخواتر الذي موضوع حديث اليوم، وله كتاب آخر معارف الأوارف في أنواع العلوم والمعارف، وفي أوله مقدمة جليلة له بحث فيها عن مناهج التعليم في هذه البلاد، ثم تكلم عن تطور الفنون المختلفة في الهند مثل الصرف والنحو واللغة وما إليها، ثم ذكر ما ألف فيها علماء الهند من الكتب، وقد طبعه مجمع اللغة العربية بدمشق باسم الثقافة الإسلامية في الهند سنة 1958 الميلادي، ثم في سنة 1983 الميلادي. والكتاب نزهة الخواتر أو الإعلام كتاب في تراجم علماء الهند وعيانها من القرن الإسلامي الأول حين دخل فيها الإسلام إلى القرن الرابع عشر. الكتاب في ثمانية أجزاء كبار، واشتمل على ترجمة 4523 شخصية، واقتبس المؤلف من 280 كتابا، منها 87 في اللغة العربية، و 157 في اللغة الفارسية، و 56 في اللغة الأردوية. ويبدأ الجزء الأول الذي في 256 صفحة، وتناول المؤلف فيه 251 شخصية، من مقدمة نجله الأكبر عبد العلي التي عنونها الهند ومكانتها في تاريخ الإسلام ومكانة المؤلف وكتابه في المكتبة التاريخية للهند، وتليها مقدمة حررها نجل المؤلف الأصغر أبي الحسن علي الندوي، وأنونها الحاجة إلى تأليف كتاب نزهة الخواتر وبهجة المسامع والنواذر، وألقى الأضواء فيها على أن الهند بقيت محجبة عن أنظار العلماء والمؤرخين في العالم العربي، ولم يذكروا عيان الهند وعلماءها ونوابغ رجالها إلا تحلة للقسم، ولذلك كانت الحاجة ماسة إلى أن يبرز عالم هندي يتحمل هذه المسؤولية، فتقدم على اللامة عبد الحي لهذا العمل الجليل. ويقول الشيخ أبو الحسن علي: هذا الكتاب يغطي المساحة الزمنية من القرن الإسلامي الأول إلى سنة وفاة المؤلف، والمساحة المكانية من ممر خيبر إلى خليج بنغال، ومن قلة لكشمير في الشمال إلى أقصى جنوب الهند، ويشمل طبقات أهل الفضل والنباهة على اختلاف مظاياهم ومجالات فضلهم ونبوغهم ومذاهبهم واتجاهاتهم. رتب المؤلف الكتاب حسب الأساس الأبتسي ألف با تا ث. الجزء الأول يهتبي على تراجم علماء الهند وعيانها من القرن الأول إلى القرن السابع الهجري، وتناول المؤلف فيه 17 شخصية من القرن الأول وواحدة وثلاثين من القرن الثاني، وخمس عشرة من القرن الثالث، وأربع عشرة من القرن الرابع، وثمانية عشرة من القرن الخامس، وسبعة وعشرين من القرن السادس، ومائة وواحدة وأربعين من القرن السابع. ومن هذه الشخصيات محمد بن قاسم وأبو العطاء السندي الشاعر وأبو الصوفي العظيم معين الدين السجزي الأجميري وحسن الصاغاني صاحب الأباب الزاخر وقطب الدين أيبك والشيخ بختيار كاكي وشهاب الدين الغوري. ويتضمن الجزء الثاني تراجم علماء الهند وعيانها في القرن الثامن الذي في 100 صفحة، وذكرت فيه 298 شخصية، ويبدأ بذكر الشيخ إبراهيم بن شهريار الهمداني الذي كان من العلماء المعروفين بالفضل والصلاح، وينتهي هذا الجزء بذكر الشيخ يوسف بن علي الحسني الدهلوي، ومن الأعيان الذين يكونون جزءا مهما له الأمير خسرو الدهلوي والقاضي ضياء الدين البرني مؤلف تاريخ فيروز شاهي والشيخ نظام الدين البدايوني ومحمد بن تغلق وعلاء الدين الخلجي وغيرهم. ويتضمن الجزء الثالث التراجم من القرن التاسع الهجري، ويهتدي إلى 156 صفحة،
وذكر المؤلف فيه 254 شخصية بما فيهم

سلطان ابراهيم الشرقي الجونبوري، الشيخ احمد الثانيسري واحمد شاه الججراتي وتيمور غورغان السمرقندي والسلطان زين العابدين الكشميري والشيخ علاء الدين المهايمي والشيخ محمد بن يوسف الحسيني المعروف بخواجه قيسو دراز. ويتضمن الجزء الرابع التراجم من القرن العاشر الهجري ويحتوي الى 385 صفحة، وتناول المؤلف فيه 592 عالما وعينا. نجد فيه ترجمة إبراهيم بن سكندر اللودي والشيخ أحمد بن عبد القدوس الغنغوهي وبابر شاه التيموري وبيرم خان خانخانة والشيخ سليم الفتحپوري وشير شاه السوري وعلي بن حسام الدين المتقي صاحب كنز العمال وملك محمد الجائسي والسلطان محمود بن محمد الغجراتي والسلطان مظفر الحليم الغجراتي وحمايون شاه. ويتضمن الجزء الخامس التراجم من القرن الحادي عشر الهجري ويحتوي على 516 صفحة، وذكرت فيه 760 شخصية بما فيهم إبراهيم عادل شاه البيجابوري، أبو الخير بن مبارك الناغوري، أبو الفضل بن مبارك الناغوري مؤلف عين أكبري، وأبو الفايد بن مبارك الناغوري مؤلف تفسير السواتي الإلهام غير المنقوط، والشيخ أحمد السرهندي المعروف بمجدد الألف الثاني، وأكبر بن حماي والتيموري وجهانغير ودار شكو وشاجهان، والشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي، والمؤرخ المعروف عبد القادر البدايوني، والملكة نور جهان. ويتضمن الجزء السادس التراجم من القرن الثاني عشر الهجري ويحتوي على 476 صفحة، وذكر فيه 774 شخصية بما فيهم ملا جيوان صاحب نور الأنوار وأحمد الشاه الأبدالي ومظهر جان جانا الدهلوي وخواجة ميرداد الدهلوي والسلطان عالمگیر وصاحب صبحة المرجان حسان الهند غلام علي عزاد البلغرامي والشيخ كليم الله ومؤلف سلم العلوم ومسلم الثبوت القاضي محب الله البحاري والشيخ محمد علاء الثانوي مؤلف كشاف استلاحات الفنون وصاحب حجة الله البالغة ولي الله الدهلوي. ويتضمن الجزء السابع التراجم من القرن الثالث عشر الهجري ويحتوي على 588 صفحة، وعدد الشخصيات المذكورة فيه يصل إلى 1031، وفيه عدد كبير من العلماء والعالم البارزين، ومنهم الملك بهادر شاه ظفر والقاضي ثناء الله البانيبتي والشيخ رفيع الدين الدهلوي والشيخ عبد العزيز الدهلوي وملك العلماء عبد العلي اللكنوي والشيخ عبد القادر الدهلوي والمفتي عناية أحمد الكاكوروي ومولانا فضل الحق الخيرابادي ومولانا قاسم النانوتوي ومولانا مملوك علي النانوتوي. ويتضمن الجزء الثامن التراجم من القرن الرابع عشر الهجري وفيه 554 صفحة، ويشتمل على ذكر 563 شخصا، والمؤلف توفي قبل أن يكمل هذا الجزء، فالشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله قام ذكر الحكيم أجمل خان ومولانا أبي الكلام آزاد والمفتي أحمد رضا خان البريلوي والشاعر المعروف الطاف حسين حالي والشيخ أنور شاه الكلام الأمرسري وسيد سليمان الندوي والنواب صديق حسن خان والشيخ عبد الحي الفرنجي محلي والمفتي كفاية الله وغيرهم. بليغ في عباراته يبدو بأنه متأثر، فيقول في مقدمة الكتاب: أما بعد، فإني منذ عرفت اليمين من الشمال وميزت بين الرشد والدلال لم أزل ولوا بمطالعة كتب الأخبار مغرا بالبحث عن أحوال. ويصور ملامح الشخصيات بالكلمات الدقيقة ذات المتانة والروعة، حيث تضوء حياته تبان الشيخ عبد العزيز الدهلوي المتوفى في 1239 للهجرة، وكان طويل القامة
نحيف البدن أسمر اللون أنجل العينين ويكتب مبينا.

0: هو الشيخ عبد العزيز، وكان نسيج وهده في النظم والنثر وقوة التحرير وغزارة الإملاء وجزالة التعبير، وكلامه أفو الصاعات وفيض صارعة القلم ومسابقة اليد، ونزهة الخواطر مليء بمثل هذه التعبيرات الراية الجميلة. والألامة المؤلف يذكر في هذا الكتاب نسب العلماء والعيان أولا، ثم يعرض أهوالهم ومؤلفاتهم وتواريخ وفياتهم. والجدير بالذكر بأن المؤلف رحمه الله مولو هجرية، فلا نجد في أي الأجزاء الثمانية صفة، وذكرت فيه 223 بلدا من الهند والبلدان الأجنبية. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: This is Arabic unit of All India Radio and you are tuned to AIR World Service 1, available on 9620 kHz. News on AIR app and DD free dish.

مستمعينا الكرام، الآن نقدم لحضراتكم قطعتين من الأغاني العربية الراعية بأصوات الفنانين المطربين العرب.

أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم موجز الأنباء المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي. ألقى رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي اليوم كلمة في جلسة عمل محورية بعنوان تعزيز نمو اقتصادي متوازن وشامل ومستدام لصالح الجميع، وذلك ضمن أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة حاليا في إيفيان بفرنسا. شدد خلالها على ضرورة قيام المؤسسات المالية الدولية بتطوير آليات تمنح البلدان النامية مرونة اقتصادية، وطرح مقترحات لمشاريع ربط تربط بين أفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول جزر المحيط الهادئ، واقترح أيضا إنشاء شراكة الحشد الدولي لتسريع الربط والتجارة.

التي تدمج بين رؤوس أموال مجموعة السبا ومواهب الهند وملكية دول الجنوب العالمي للمبادرة. يعتمد قادة مجموعة السبا سلسلة من البيانات التي تركز على الاستقرار العالمي والتعاون الأمني والجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ورحبوا بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، مشددين على أهمية الملاحة البحرية الآمنة عبر مضيق هرمز، ومؤيدين في الوقت ذاته القدرات الرامية إلى تعديل الأمن الإقليمي. كما تعهدت مجموعة السبا بتكثيف الجهود لمكافحة تهريب المخدرات، واصفة إياه بأنه تحديد متضائد للأمن القومي والصحة العامة والاستقرار الاقتصادي. صرح مسؤولون اليوم بأن قوات الأمن في ولاية مانيبور الهندية كثفت عملياتها لمكافحة التمرد وإنفاذ القانون في جميع أنحاء الولاية، مع إلقائها القبض على 3 مسلحين وتدمير 26 مخبأ غير قانوني في عمليات منفصلة، موضحين بأنه تم إلقاء القبض على المسلحين في مواقع متفرقة من مقاطعة إمفال الغربية، فيما ذكرت الشرطة أنهم متورطون في عدد من الأنشطة العنيفة والإجرامية. أكد وزير الدفاع سيد راجناث سينغ من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الإنتاج الدفاعي السنوي للهند سجل ارتفاعا قياسيا ليصل إلى 1.78 تريليون روبية خلال السنة المالية 2025-26، موضحا بأن هذا الإنجاز يمثل نموا لافتا بنسبة 15.6% مقارنة بحجم الإنتاج خلال السنة المالية السابقة والبالغ 1.54 تريليون روبية، وزيادة هائلة بنسبة 110% منذ السنة المالية 2020-21. أكدت السفارة الهندية في سلطنة عمان عيادة جثمان مواطنين هنديين لقيا حتفهما في الهجوم الذي استهدف الناقلة سيتي بيلو، حيث ذكرت السفارة في منشور لحالة وسائل التواصل الاجتماعي أنه قد تم نقل جثمان أديتيا شارما وشيفانند تشوراشيا إلى الهند، معربة عن خالصة عزيها وتضامنها مع عائلة الفقيدين في هذا الوقت العصيب. وقدت أعمال الدورة 10 لحوار الدفاع بين الهند وتايلاند في العاصمة بانكوك يوم أمس، وذلك برئاسة مشتركة من السكرتير المشترك بوزارة الدفاع الهندية سيد ساتياجيت موهنتي، ونائب السكرتير الدائم لوزارة الدفاع التايلاندية الأدميرال نوتابول ديوفانيش. اتفق خلالها الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات التصنيع والبحث والابتكار وتطوير القدرات. انتقد الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب على حملة العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان، معتبرا أن الصراع طال عمده وأدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين. وفي كرة القدم، حققت النمسا أول فوز لها في كأس العالم منذ 36 عاما بتغلبها على الأردن بهدف 3-1 اليوم الأربعاء، والآن ستواجه الأردن في مباراتها المقبلة منتخب الجزائر، بينما تلتقي النمسا مع حامل اللقب الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي ضمن منافسات المجموعة جي. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء المسائية، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع عمل لقائكم في برامجنا الصباحية بتمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند المحلي كالمعتاد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم حيا. إلى اللقاء.